يرهن ستن يلقي ما يجيرد أنا يرغرا يربا كويس الحي راسي كاتمي ما مدهيل وقويا يرغرني من اسقب مايو سوكو سند مايو قنل الجند مايو nya fenke nya fotiyo dadi mamoudou kay akene dama hanou kersi beega do ro foni ro fomande ni ro foni ndina hamedo kou kati may amoudou kay amadou diko isa kay samba diko ni jati mamoudou kay amadou diko abi nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to bosi ga hamara kanama jerni jindama be kan gomni bangay